بعدين تقطع بتاعهم كوزي بتاعه تقول شرط كوزي بتاعه وكان بيكون بري تابا تلينا فاس نبريت سن مرتي بتاع بيه كوزا سو خار كوبان سو كتارا لو كان تاري بتاع سمار خاري سن مرتي بتاع سو خار تسيري غري كرا نغرا بتاع سن تبا جري بالا جو باي باس رو بل كوكا